0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentu saja selamat menunaikan salat duhur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Ifa Nafis, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.